لكل بقبري اتسالموي مركاتو راقوي قد لن يو تابوت اتسالموي لا بيأساو جورجيس اتسالموي نتك لهاي مانو.

كنت ماسة في ليابيش عند لسان الزمن اني ادرق اللي شاب يفكر هادرها انت اقر شاب اني ادي سابقا.